0: سيارة لا كورة
1: دكتور شوية. ندرس
2: أيوة خلاص خلاص خلاص
3: Cante com a Morcegão FM.